0: شاشة وبطل خار
1: يا عرشك
0: عامل لي مذيع بقرشك يا معرش حوش البق
1: يا عرشك
0: يا عضو صير جدا من بين أعضاء اللقنة
1: يا

البال واش الخر والخوف حبو علاش استسلام ماشي خل خال واش تحديد واش ذبح بابو واش حب الرمان بين كبال هم بلا نباح اللي تلبو واش العقل محتاج الغربال هم بلا الحماق سابو راح سؤال بقيت جواب غير جواب مازال عذاب تخلي البال القلوب صابو العدم تفلو هرمال الغربال سابو

الظلم كل بيعاني منه. الأمريكان تظلم العرب، الصهاينة يظلم العرب. تعرف إيش يا عربي؟ إذا بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا. أي

هاي تسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش إذا بنفع تأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية دم وأنا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها أوطى مني وإني بعملها بس أكنها انولدت تخدمني بتأسف إنه من ورا ظهرها أتفلسف عليها بتأسف إنه فيش كفاية موسيقى تأسف عليها بتأسف على كل إشي عملته مش متذكره بتأسف إنه بحنانك تبكي